وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه

رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك.

الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأرست وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.

خير الخلق كلهم عموا وصموا فإعلان البشائر لم يسمع وبارقة الإنذار لم تشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر أقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم

0: أحشائي ملتقمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بأعلى الدرجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا كافة إلى أمواتنا أموات المسلمين وأموات أموات الحاضرين إلى سيدنا وشيخنا الحاج علي الحيدر الخسروي وحضرة شيخنا روحنا هادينا إلى الله المجدد القطب الغوث الفرد محمود الوفى قدس الله أسرارهم العلية وإلى أرواح من ذكرت أسماءهم في هذه الجلسة من الأموات والميتات وإلى روح حضرة الخاج أحمد أفند خاصة وإلى أرواح أموات جماعة الحاضرين الفاتحة.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5, sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Abdullah'ı Tercüman. Yazan Abdurrahman Çapar. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı.